أرجوك تنساني وأنا وعدك بنساك وانسى بأني في حياتك حبيبة مدام غيري عايش الحب وياك ما أريد أكون بوسط قلبك غريبة كنت أفتكر فرحي على كف يمناك وأحلم أعيش العمر منك قريبة لكن فرقنا القدر يوم لقياك لكن فرقنا القدر يوم لقياك الله أكبر يا الظروف العجيبة ضحيت في حبك ضحيت في حبك وبضحي لفرقاك والله يهني من غدت لك حبيبة لا تعيش بي ذكرى لا تعيش بي ذكرى ولا عيش ذكراك كل ياخذ في حياته نصيبه

0: ولا تعرفي أحبك أنت
1: أحبك أنت
0: أحبك أنت
1: أحبك أنت.
0: دعيني أفتش عن مفردات تكون بحجم

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال.

بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. في الوداع على فكرة شيء محزن، يعني في شيء يحزن في الوداع بغض النظر عن الشخص الذي يودعك أو الذي تودعه. ممكن يكون شخص عادي بس أجي يسلم عليك ومسافر أو ودعته، يعني بتشعر بشيء، بتشعر أنه مش عارف، فقد، نوع من الفقد. هل سألقاه مرة أخرى؟ هل سيلقاني مرة أخرى؟ بنشوف بعض مرة ثانية، فتجد أنه أصبح له اهتمام أكثر لديك، وهو يلوح بيده مغادرا. هل الحزن جاي لأنه احتمال ما يشوفكش، هو ما يشوفكش، أو احتمال أنت ما تشوفوش ما تعرفش؟ في حزن يأتي حتى لو الذي يودعك أو الذي تودعه مجرد إنسان عادي، زميل في العمل مثلا، صديق من بعيد يعني، أو معرفة من معارفك يعني. مش لازم يكون في حب وحبيب وعزيز وابن وأم وأب أو حد قريب يعني اللي تشعر بالحزن لوداعه. الوداع في حزن في الوداع صحيح بيكون يعني أقل حدة من وداع الأحبة والأهل، لكن في حزن، في حزن. أعتقد لست جازما، لكن أكثر ظني أنه لأنه الإنسان بيكون بحزنه على نفسه، يا ترى سألقاه مرة أخرى، سيكتب الله لي أن أراه مرة أخرى أو لا. فالحزن بيكون على الذات، على النفس تقريبا، لأنه في حزن موجود في كلمة وداع، في الوداع عموما. حتى الواحد لما بيودع جدران بيت، لما بغادر بيت وبذهب إلى بيت آخر، لما بنقل بغير البيت، يبقى في حنين، هو يودع الغرف التي عاش فيها، ويودع الممرات، ويودع الحوش، ويودع شجرة السدر اللي ما كانت مزروعة. في الوداع في شيء مؤلم، في شيء محزن. حتى الأشياء، لما تودع الأشياء، لما تودع مكتبك يا أخي، لما تودع كرسي أنت بتجلس عليه باستمرار، لما تودع مكان كنت تعمل فيه، حتى للأشياء بيكون في إحساس بالألم أو إحساس بالحزن. أبعد الله عنكم الحزن والألم، ومقدر والنبي ودعك

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الخطأ اللي بنرتكبه دون أن ننتبه في فترات العمر الأولى، ما كان يخطر في بالنا أنه سيأتي يوم للفراق أو للوداع أو أن يذهب كل إلى جهة. يعني كنت بتخيل أنه يعني وأنا في المراحل الأولى من العمر يعني بتخيل أنه الوضع سيستمر طويلا، يعني أنه أبوي موجود وسيبقى موجود، جدي موجود سيبقى موجود، وجارنا سيبقى موجود، وأنا سأبقى موجود في هذا المكان. ما كانش يخطر في البال أنه في التغيير قادم، ما كناش نفكر في التغيير، ما كنتش فاكر أنه في يوم سيأتي يغادرني أبي ويغادرني جدي وتغادرني أمي سأغادر بلدي، ما كانش تخطر في البال، مش عارف كنا يعني. وتأتي الصدمة عندما ما ننتبه أن الحياة تغير وتحول وتبدل، أنت نفسك أيها الإنسان تتغير من مرحلة سنية إلى مرحلة سنية أخرى، تتغير من حلم إلى حلم، تتغير من فكر إلى فكر، كلما مرت الأيام أكثر أنت تتغير، خلاياك تتغير، طريقة تفكيرك تتغير، المجتمع اللي بتعيش فيه بتغير وإنت بتتغير. ما كانش يخطر في البال الصراحة. طيب مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وخلينا نسمع طلال مداح في سلم الطائرة طلبها حمد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هو يعني الأغاني هي بتطلب، يعني هي اللي بتدعونا إلى المواضيع، الموضوع المطروح. هو مش موضوع مطروح، هو خطر بس في بالي مش أكثر، لأنه وجدت أنه الأغنية خذني يا حبيبي معك مقدر والنبي ودعك، هذه الأغنية الشهيرة لدكتور عبد الرب إدريس. في النبيل مثلا طلب فاضل عواد يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد. فاضل عواد على فكرة فنان كبير كبير، فنان وبعدين متميز، وبعدين ألحانه يعني مش كلها خاضعة للنظام، يعني خاضعة للطريقة العراقية في الإيقاعات وفي لا تحس أنه بلحن أغاني مختلفة عن العراق، أو في تطوير، أو في مش نفس الهوية للأغنية العراقية اللي احنا متعودين عليها. يعني هو ورضا علي ومين كمان، ناظم الغزالي، وكثير أغاني خارجة عن الإطار العراقي في الأداء وفي بقول اليوم أبو أحمد شكرا الوداع، هذا عبد المؤمن القدسي، عبد المؤمن القدسي طلب وداعية لعبد الكريم عبد القادر، يلا هاي بلغت عنك. أوعدك اللي طلبها أبو هيثم. عيسى صليتي طلب ألا يا مدير الراح خالد الشيخ. عبد الله أحمد مسعد طلب حبيب القلب وينه عبد الرحمن الحداد. مازن طلب يا حبيبي طال غيابك، ومقطع يا وحشني.

طلب عدروب خلي لعوض الدوخي، محمد بن أحمد الشوكري طلب جاني خبر صالح السيد، عوض الكريم جمال طلب أغنية لأبو بكر سالم، أنا اخترت لك أغنية يا عوض إن شاء الله تعجبك، نبيل طلب يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد، عبد المؤمن القدسي طلب وداعية عبد الكريم عبد القادر. هل وصلك طلبي؟ طبعا كتبت طلبك يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. وبعدين علي وجداد طالب أغنية للفنان أحمد الجمير يا خلف الله، إذا سمح الوقت سأكتب لك يعني علي وجداد يا خلف الله لأحمد الجميري. ونكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بشكل يعني مناسب، ونسمع الآن طلب أبو هيثم أوعدك لسعاد محمد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا كتبت طلبك يا علي وجداد يخلف الله علي لأحمد الجماري إذا سمح الوقت إن شاء الله، وملتزمين بثلاث دقائق كل أغنية حتى يعني يكون الوقت كافي. عيسى الصليطي طلب ألا يا مدير الراح خالد الشيخ.

ننتقل إلى عبد الرحمن الحداد. عبد الرحمن الحداد هذا الفنان اليمني الجميل رحمة الله عليه، التقيت فيه أنا، وعلى فكرة هو عامل مذيع، اشتغل مذيع في إذاعة المكلة وفي إذاعة عدن وفي إذاعة صنعاء، لا في عدن اشتغل مذيع تلفزيون، وفي إذاعة المكلة عامل 3 سنوات، بعدين عامل في إذاعة صنعاء وشغل منصب مستشار لوزير الثقافة. هذا وحصل سنة 1989 على وسام الفنون والأداب من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماته الثقافية والفنية. شوف الفنانين بيطلعوا يعني بيكونوا مذيعين أول. طيب صالح رحمة الله عليه الروائي السوداني الكبير كان مذيعا في القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. يعني مشتهلين المذيعين صراحة يعني. طيب خلينا نسمع عبد الرحمن الحداد في أغنية حبيب القلب وينه اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من الضالع اليمن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عبد المؤمن القدسي بيقول كذلك المذيع عبد الرحمن بجنيد كان فنانا وكان مذيعا في إذاعة هالبرسم بهولندا. معلومة أبو أحمد، شكرا لك على المعلومة. بيقول وهو يمني على فكرة، أهلا وسهلا، شكرا لك ويا هلا ومرحبا باليمن وأهلها. وين احنا وصلنا إلى 10:15. كلمة في أغنية اليوم، الكلمة في أغنية لعبد طارق عبد الحكيم، نسمع.

حيومة ما معناها؟ نسمعها كمان. سمعنا يا راشد كمان مرة. حيومة ماذا تعني باللهجة في المملكة العربية السعودية، خاصة منطقة الطائف؟ حيومة نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وين المستمعين الكرام من المملكة العربية السعودية؟ يلا جاوبونا على هذا السؤال، ما معنى حيومة في أغنية طارق عبد الحكيم؟ ووصلنا لفريد الأطرش. فريد الأطرش طلب مازن، طلب أغنية يا حبيبي طال غيابك، مقطع يا وحشني ومشتاق لجمالك.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال ومستنسين إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حيوما حيوما ما معناها في الأغنية؟ الأغنية طارق عبد الحكيم سليم سليم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونروح لطلب أم حمد. اليوم أم حمد طلبت شكواي للي يفتهم شكواي. والله مشكلة اللي يفتهم شكواي، يعني على كل حال الواحد ما يشتكيش، يشتكي لله سبحانه وتعالى، يشتكي لله. ما يعني ما بجيك مرات يعني لو اشتكيت وتقول له مثلا والله أنا مشغول في البيت، مثلا عندي بنقل من بيت لبيت، يقول لك بدل ما يقول يعطيك العافية، ويعني أنت بتشكيله، أنت بتشكيله يعني تشتكي إليه، فبروح هو بيزيد عليك، يقول لك لا لا تعال شوف، أنا تعال شوف أنا عملت بعمل مش عارف إيه مش عارف إيش. إذا قلت له والله أنا تعبان، يعني عندي مثلا صداع، أو لو شوف أنا عندي صداع وعندي كوليسترول وعندي مش عارف، بيزود عليك. يا عمي هو جاي يشكيلك، هو جاي يبوح إليك، فحاول أن تنصت إليه إنصاتا يريحه، انصت، هو جاي يبوح لك بما لديه، مش أنت تزود عليه باللي عندك. ألا أنا عندي أكثر، شو أنت جاي حامل لي هم كذا، تعال شوف همومي أنا، ده أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. مثل الأولاد والله مجننين، إيه تعال شوف أولادي. اسمعوا يا أخي اسمعوا، هو جاي يشكي لك، يحكي لك، يبوح لك، يفضفض على رأي راشد عبيد، يفضفض، خليه يفضفض، اسمعوا يعني اسمعوا، بس اسمعوا، تنازل قليلا عن ذاتك واسمعوا، انصت إليه، هو جاي يبوح لك. بس طولت أنا في البوح. نسمع نسمع عبد المحسن المهنا في شكواي للي يفتهم شكواي، طلبتها أم حمد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبكرة الخميس بكرة معنا الدكتور أحمد يوسف إن شاء الله. يعني مواضيع الحلوة والمنوعة والجميلة. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. والله شاعرات يعني ما شاء الله عليهن يعني في هذا الزمن. يعني في يعني معناها الخنساء لم تموت, وليلى بنت بكيز ليت البراق عينا موجودة, والروح الشعرية موجودة, الخنساء موجودة. تقول الشاعرة فاطمة الشهري: على وعد الغياب يفيض دمعي, فكيف إذا الغياب علي حلا, وكيف أطيق للأوقات صبرا إذا ما الوصل عن دنياي ولا. ترانيم اللقاء غدت سرابا, تزيد تعاقب الأيام ثقلا, مللت من المخاوف تعتريني, وصوتي من حروف الوجد ملا, وأسئلتي تعود بلا جواب, وتجني من غموض الوقت جهلا. هي الأسماء تختصر المعاني, ويخرسها الوفاء لكي تظل, تمر على الفؤاد فيقتفيها حنين في سكون الليل يتلى, وقافية تضيع بلا دليل إذا وجه الوداع لها تجلى. لقد أعلنت للأيام ضعفي إذا طيف الرحيل هنا أطلّى.

جميل يا شاعرتنا فاطمة الشهري، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي على اختياراتك. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حيوما، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب سعاد من الكويت، شادية مش قلت لك يا قلبي؟

ما زلنا معكم ومعها تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نبيل بيقول في مقطع في برنامج كان يقدمه ممثل مشهور كوميديا مستضيف كذلك ممثل قال ما رأيك أن تقلد شخصية معينة وأنا أقلد محمد قصبجي اللي أزعجني عندما قال تراه جالس خلف أم كلثوم يعزف بالعود وكأنه ضائع بينهم. أنت عارف الكوميديا مرات بتجر إلى يعني مشان يضحك الناس الشخص أو يعني الفنان ببالغ في بعض الحاجات أو بيسخر من بعض الحاجات. وهذا طبعا مشكلة اللي عمله في الكوميديا لازم يقوم بدور الإضحاك فلازم يضحك الناس لأن الناس خلاص أخذوا عنه فكرة أنه كوميدي أو أنه يعني. بذكر عادل إمام مرة كان في يعني في مكان مدعو في مكان رسمي وزعل جدا لما قالوا له سمعنا نكتة زعل جدا. أنا في ممثل على المسرح أنا ممثل في السينما بس أنا لما أكون موجود أنا شخصية لها اعتبارها ولها احترامها. لما تقولوا لي أقول لنا نكتة شو يعني أنا فزعل جدا يعني دون ذكر أسماء يعني مع أنا شايف معاه حق. هذاك هو ممثل دوره ممثل. أنا التقيت مع دريد لحام غوار في جلسة في سهرة مع زومين والآخره فنان راقي وجميل ومثقف دريد مثقف فما تيجي تقول له قول لي نكتة. إذا هو حب يقول نكتة من نفسه إذا هو حب يعني يضحك من نفسه جميل حلو لكن ما تطلب منه أنه يضحكك يعني. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية كمان مرة يلا. حيومة طبعا ونسمعكم نستعرض إجاباتكم بعد قليل. دعيت عليك هذه أغنية لمحمد علي عبد الله الفنان البحريني الراحل رحمة الله عليه طلبها علي خاطر النجادي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال. بالنسبة لملاحظتك أخي المستمع ناجح الجيوسي من الأردن، أشكرك على تواصلك وعلى اهتمامك. روح برنامج طربيات، الهدف من البرنامج أصلا تعريف الجيل الحالي بتراث غنائي وشعري قديمين في العالم العربي. فالجيل الحالي يا ناجح ما بعرفش كثير من الأسماء الطربية، بمعنى الطرب، مفهوم الطرب، مفهوم التخت الشرقي، مفهوم السلطنة والطرب فليس كل من غنى يطرب. يعني أنا في بعض الحالات أؤيد الفنان البحريني خالد الشيخ الملحن والمغني، يعني كان معترض على تعبير فلان مطرب، يقول فلان مغني، المطربون قلائل لكن المغنون كثر. هذا رأيه خالد الشيخ معانا في صوت الخليج، وعمل معي وعملت معه، اشتركنا في تقديم أحد البرامج مدة يعني من الزمن، فجلست معه وجلست معه وتكلمنا وتناقشنا، وهو يعني يرفض إنه إطلاق لقب مطرب. ليش تطلق لقب وهو ملحن ومغني ويطلق على نفسه أنا مغني مش مطرب؟ فعملية الإطراب والطرب مثلا نهى الناس معي أم كلثوم مطربة، فيروز مطربة، وديع الصافي مطرب، ناظم الغزالي مطرب، عوض الدوخي مطرب، صباح فخري مطرب، نصر شمس الدين مطرب. يعني في مطربين، يعني مسألة الطرب، المعنى الطربي للأغنية، والجيل الحالي ما بيعرفهم. يعني الجيل الحالي عاش عبد الوهاب الدكالي ومات عبد الوهاب الدكالي، والجيل الحالي لا يعرفه من هو، وأنه في مطرب اسمه كذا. كويس، فالمعيار احنا بنحاول بقدر المستطاع ان نعرف الجيل الحالي بالرواد في مسألة الطرب العربي، الطرب وليس الغناء فقط، طرب يغني ويطرب. واضحة الصورة ان شاء الله؟ ان شاء الله تكون واضحة، واشكرك على اهتمامك حبيبي. ام نورس، لا خالد الشيخ وليس إبراهيم حبيب، أنا الاثنين عملت معهم، أنا اشتغلت مع خالد الشيخ ومع إبراهيم حبيب. خالد الشيخ هو صاحب الرأي هذا، خالد الشيخ وليس إبراهيم حبيب. شكرا لك على اهتمامك يا أم نورس. طيب، للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض تجربتكم. الحيومة، ما معنى حيومة؟ معنى كلمة حيومة، هذا أبو هيثم من مسقط يقول: حيومة تعني التحية والترحيب بالضيف، وتستخدم كمفتاح للقصيد وبداية للترحاب. صح، بس هي أصلا حي الله يومه، أو حي الله أيامك، حيا يعني هذا هو المقصود بها، ولكن بتختزل مع تكرار الاستعمال، وانت عارفين الأجيال بتمر بتختصر الكلمات وتصير صارت حيومة، ولكن هي صح، هي ترحيب، عبارة ترحيب بالضيف أو ترحيب بالقادم. عادل ببشيت من الترحيب وهو نوع من الغناء الشعبي. صح، كلمة في أغنية تعني أهلا وسهلا حيا الله. صح، هذا المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع، شكرا لك يا عبد الله. صح، في عبد الرحمن: حيومة تأخذ محل اللالات، هي ترحيب، يعني نوع من الترحيب. مازن: معنى حيومة الترحيب والتحية بالضيف. صح، أو التحية للضيف. أم أحمد من العراق: الكلمة من الموروث الشعبي في الطائف، وهي عبارة تدل على الترحيب بالضيف، نحن نقول الله حيو الله حيو. صح يا أم أحمد من العراق، شكرا لك. طيب، في المستمع اللي أرسل عن فاطمة الشهري، إن شاء الله برجع لك وبشوف ما كتبت لأنه تستحق. في مهابة من السعودية تقول حيومة حيومة هو فن أدائي تقليدي يعتمد على الإنشاد الشعري والمحاورة والإيقاع، ويؤدى على هيئة صفين متقابلين من المؤدين يتبادلان من المؤديين يتبادلان الأبيات الشعرية والمساجلات مع الضرب على الدفوف، ويستخدم للترحيب بالضيوف وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة. إذن الحيومة هي كلمة تستخدم في الموروث الشعبي لمدينة الطائف والمناطق المجاورة لها في السعودية، وتعني التحية والترحيب بالضيف. حياك الله وحيا الله أيامك إلى آخر يعني بهالمعنى. شكرا لعلي بن مسعود المعشني من سلطنة عمان، وإن شاء الله بتابع ما ترسله وأقرأ منه إن شاء الله. سعاد من الكويت، التحية والترحيب بالضيف، حي يوما بمجيء الضيف. صح يا سعاد. حيوما محمد حسن يعني أي أمي، هي لا هي ترحيب بالضيف ما لهاش علاقة بالأم، هي ترحيب بالضيف. المستمع الكريم أحمد أبو بسام، شكرا يا أحمد أبو بسام، يقول نبذة عن قصيرة عن الشاعرة فاطمة الشهري. يقول خريجة كلية التربية قسم اللغة العربية وآدابها بالرياض، معلمة للغة العربية بوزارة التربية والتعليم، شاعرة سعودية شاركت في العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية، صدر لها عن دار الأدب العربي ديوانان شعريان، حديث المرايا ولا المزايا، تيالي المرايا، وأمطرت لؤلؤا. يوجد لها ديوان ثالث تحت الطبع يصدر قريبا، بالإضافة إلى الشاعرة شيخة الحكمي، كلتهما من المنطقة الجنوبية بالمملكة. شكرا لك يا أحمد أبو بسام، وتحية لك وللشاعرتين. فاطمة الوهيبي، تعني كلمة حيومة أو حايومة في الموروث الشعبي لأهل الطائف والمناطق المجاورة لها التحية والترحيب بالضيف، ولا تقتصر هذه الكلمة على معناها اللفظي فقط، بل ترتبط بفن أدائي وثقافي شهيرين. فن الحيومة هو لون من ألوان الفنون الشعبية والتراثية الحجازية الأصيلة التي تشتهر بها محافظة الطائف. طريقة الأداء، يؤدى هذا الفن عبر صفين متقابلين يشبه صفوف المحاورة أو الجلطة، حيث يتم ترديد أبيات شعرية ومسجلات محفوظة أو مرتجلة تتسم بالدعابة والمرح، ويصاحبها قرع متناسق على الدفوف. مناسباته يقام عادة في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات للترحيب بالضيف أو بالضيوف والتعبير عن الحفاوة والإكرام. شكرا شكرا لك. ناجح الجيوسي، شكرا لتوضيح أخوي عبد السلام، شكرا لك يا حبيبي، شكرا على أم نورس. آسف جدا لم أسمع برنامج لك والفنان خالد الشيخ زمان، هذا يا أم نورس زمان، وكانت معنا أمل عبد الملك الزميلة أمل عبد الملك، وهو محق ونؤيد ما قال، ليس كل من غنى مطربا هم على عدد الأصابع. شكرا يا أم نورس. لهذا زمان كان لما كنا في المبنى الأول في صوت الخليج، يعني قبل 2010، يعني في 2008 2007، يعني في هالتاريخ كنت أنا وخالد خالد الشيخ، وكانت معنا الزميلة أمل عبد الملك بنت الدكتور أحمد عبد الملك رحمة الله عليه الذي توفي مؤخرا. طيب طولت عليكم، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية بين صوتين.

بلبي طلب المستمع الكريم، وطبعا كلكم يعني تصلحون أفضل مني أكيد في إعداد وتقديم برنامج مثل برنامج تربيات. الصراحة يعني كلكم ما شاء الله عندكم ثقافة فنية وثقافة غنائية وثقافة موسيقية أكثر مني بمراحل. مازن مثلا كان اقترح في كلمة بين أغنية بين صوتين، أغنية مين عذبك لعبد الوهاب، غنتها عفاف راضي. شكرا يا مازن. طيب نسمع مين عذبك بالأول بصوت صاحبها محمد عبد الوهاب.

سمعنا عبد الوهاب مين عذبك، لكن انتوا عارفين انه بليغ حمدي تبنى عفاف راضي، وحتى سموها وقتها فيروز المصرية، وتبناها تبناها فنيا بليغ حمدي، فوزع لها أغنية مين عذبك لعبد الوهاب، وزعها بليغ حمدي عشان تغنيها عفاف راضي. نسمعها بصوت عفاف راضي بناء على طلب مازن.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا رأيي مع أم نورس، رأيها صح، لكن لازم نسمع، لازم نسمع وجهات النظر. ما هذه وجهة نظر بليغ حمدي رحمة الله عليه، لكن ويمكن لأنه الذاكرة حافظة الأغنية بطريقة عبد الوهاب، لحن عبد الوهاب، وأنا حسيت أنه عبد الوهاب يعني مالئ المساحات، بس ما سمعتها من عفاف راضي حسيت في مساحات فارغة، يعني ما اكتملتش، مش ممتلئة، يعني بتخب، يعني عارفين بتخب باللهجة، يخب عليك، يعني واسع عليك الموضوع، واسع على صوتك. هذا اللي حسيته. معك حق يا أم نورس. طيب لكن لازم نسمع، وهذه وجهات نظر لازم نسمعها. ذكرت البرنامج، وأشكر أبو عيسى زميلنا الأستاذ محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، سألته شو اسم البرنامج اللي قدمته أنا وخالد الشيخ، فقال لي اسمه عبر، صح، كان اسم البرنامج عبر، يعني أيها المستمع عبر عن ذاتك لصوت الخليج، بدك تغني غني، بدك تقرأ قصيدة اقرأ، بدك يعني المواهب اللي عندك ممكن نسمعها على صوت الخليج. وكان خالد الشيخ باعتباره ملحن ومغني يسمع الأصوات ونشوف إذا في أصوات تصلح إلى أنه يتبناها أو أنه تتبناها صوت الخليج. يعني هذه فكرة البرنامج، اسمه عبر، فكنت من برفقة الفنان خالد الشيخ، اسمه عبر، ذكرت والله كنت ناسي الاسم. احنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة، أنا عرفتها، إذا كان أنا عرفتها. طيب نتلقى إجاباتكم، أنا سأعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونذهب إلى طلب أبو رفيق، أنا خوفي من عتم الليل، فيروز.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة ومعروفة. في أم نورس تقول: هل البرنامج كان متزامنا مع برنامج طربيات؟ كان في يعني كنت أجي بالليل يعني مساء لبرنامج عبر، وفي الصباح كان البرنامج كان اسمه الطرب الأصيل قبل أن يتغير الاسم إلى طربيات. بس كنت آتي في الصباح طربيات الطرب الأصيل، وآتي بالليل مع الفنان خالد الشيخ. إيش كمان؟ وهل البرنامج موجود على صفحة صوت الخليج مع الشكر؟ لا أدري والله إذا موجود راشد. موجود على مش موجود حاليا يعني، موجود في المكتبة الموسيقية صح ولا مش موجود؟ لا ما تهزش رأسك، فهمني يعني بالكلام، مش هزت رأسي. ها ما تعتقد إنه موجود؟ لا أدري والله، بس بسأل بشوف إذا كان موجود هذا البرنامج. أعتقد موجود محتفظ به يعني، أكيد هيكون محفوظ صح؟ نتأكد. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فاطمة الوهيبي طلبت خلي يا خلي لسهام الصفدي ومحمد وهيب.

أردنيان. محمد وهيب مواليد 1935 في القدس، وتوفي في عن 86 سنة في 2021. محمد وهيب التحق بإذاعة رام الله زمان، أيام كانت إذاعة عمان والقدس ورام الله. التحق بإذاعة رام الله سنة عندما بدأت سنة 1958، ثم انتقل معها بعد ذلك إلى أم الحيران، وغنى من أشعار حيدر محمود ونايف أبو عبيد وسليمان المشيني. سليمان المشيني والد الممثل نبيل المشيني اللي كنت بشوفوه في المسلسلات البدوية، والده اسمه سليمان المشيني، والد نبيل. كما تعاون مع جميل العاص اللي هو محمد وهيب وروح شاهين وغيرهما من الملحنين. منح جائزة الدولة التقديرية في حفل حقل الفنون مجال الموسيقى والتلحين سنة 2011. درس الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين. هذا بالنسبة لمحمد وهيب. أنما سهام الصفدي، سهام الصفدي ولدت في محافظة الزرقاء سنة 1954، حيث كانت نشأتها وتعليمها، ولكن كان حلم الغناء يراودها لما كانت تمتلكه من الصوت اللي سمعته. انتقلت إلى عمان حيث قدمت في برنامج الهواء في التلفزيون الأردني، والذي كان يقدمه المذيع الشهير في ذلك الوقت مروان عبد الهادي، حيث كان هذا البرنامج من أنجح البرامج لاكتشاف الهواء في أواخر الستينيات من القرن المنصرم. وكان عازف القانون أميل حداد يهيئ الهواء للبرنامج ويدربهم ليظهروا بصورة لائقة. فاكتشف أثناء ذلك قدراتها الكبيرة، حيث لحن لها أول أغنية سهم الهواء بعد أن ساعدها في توظيفها في الإذاعة في القسم الموسيقي. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأغنية اللي سمعت مقدمتها عادل بوبشيت، نازك كل دقة في قلبي. صح. هذا مين؟ أبو رفيق من اسطنبول. لفايزة أحمد كل، لا هي لنازك مش لفايزة أحمد، بس جوابك صح، يعني هي أغنية كل دقة في قلبي لنازك وليست لفايزة أحمد. مين كمان؟ مازن، المقدمة لنازك كل دقة في قلبي. صح. من أم يامن، تقول بصراحة تشعر الأغنية ماتت بصوت عفاف راضي. هذا رأي أم يامن من اسطنبول، وتقول الأغنية كل دقة في قلبي للفنانة نازك. صح يا أم يامن. أبو هيثم، مقدمة الأغنية للفنانة فايزة أحمد. لا، أبو هيثم مقدمة الأغنية للفنانة نازك. ريم تقول كل دقة في قلبي بتسلم عليك للفنانة نازك. يا ريم صح، جوابك صح. حنان، صباحكم خير. يمكن نجاة علي، لا هي لنازك كل دقة في قلبي لنازك. ومين كمان؟ أم أحمد من العراق، المقدمة أغنية فايزة أحمد كل دقة في قلبي هي لنازك وليست لفايزة أحمد، بس جوابك صح يا أم أحمد. نبيل المشيني، هذا من ناجح الجيوسي من الأردن. نبيل المشيني هو الملقب أبو عواد، معروف أكثر. صح، شكرا يا ناجح. محمد حسن يقول والله هي من ريحة عبد الحليم حافظ. لا هي لنازك، نازك. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية نازك كل دقة في قلبي بتسلم عليك. صح. هذه الأجوبة اللي نشوف الأجوبة في الناحية أخرى إذا في. إذن هي أغنية نازك كل دقة في قلبي. بنسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: يلا
1: بتسلم عليك.
0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، اقتربنا من الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، وليعذرني اللي لم نستطع تلبية طلب نظرا لضيق الوقت، خلينا نسمع طلب نبيل يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد.

نكتفي بهذا القدر من الأغنية نظرا لضيق الوقت، ونسمع عبد الكريم عبد القادر. يعني الهدية هي عبد الكريم عبد القادر، وداعية من جلسات صوت الخليج الحصرية، طلبها عبد المؤمن القدسي.

طيب نكتفي بهذا القدر من الهدية ونسمع طلب عوض الكريم جمال، طلب أبو بكر سالم، فاخترنا هذه الأغنية لأبو بكر سالم.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا ل يعني صالح سيد فنان سعودي اشتهر في السبعينيات في سنة 1970. وجدت يعني لم أجد سيرة ذاتية كاملة عنه أو مفصلة، إلا أنه بدأ أو غنى في السبعينيات في سنة 1970. وصلنا لطلب علي وجداد يخلف الله علي لأحمد الجميري. معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا راشد. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: قلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار انتهينا.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على الخليج. طربيات

إذاعة صوت الخليج من الدوحة تحييكم. وإحنا نحييكم في آمر تدلل وبدأ لقانا معاكم وأحلى لقاء معاكم إحنا مستمعين مستمعي إذاعة الأصوات صوت الخليج. آمر تدلل، إبراهيم العزاوي، عبد الله الهيل.

حياكم الله في آمر تدلل في هالساعة وبدأ لقانا فيكم كل مستمعين على الراس والعين حييكم ونستقبل كل طلباتكم على أغانيكم وإهداءاتكم على كل أغاني عبر واتساب إذاعة صوت الخليج 0974-443-1000 ومنصة إكس تقدرون تتابعونا صوت وصورة مباشر.

حياكم الله في امر تدلل. انا ما ودي اقرا الواتسابات الحين لكن بنرجع لكم اكيد بعد شوي. احنا مستمرين اكيد معاكم في امر تدلل. الحين بنلبي اول طلب مع مستمعنا فهد عبر منصة اكس، بيودينا مع خالد عبد الرحمن في مكسبي على العود من جلسات صوت الخليج. المميز في خالد عبد الرحمن، يعني هذا بعد من ضمن الاشياء ودي اسولف وياكم فيها وتعطونا رايكم مستمعينا، ان في فنانين عندهم موهبة الشعر، يعني هو يكتب أغنيته ويلحنها في نفس الوقت، وفي فنان ثاني وهو يلحن الأغنية ويغنيها لكن ياخذ الشعر من شاعر آخر معروف، وفي فنان ينتقي الكلمة واللحن لكن هو وظيفته يغني بس. أنتم مع الفنان الشامل؟ وعطونا أمثلة مثل الفنان خالد عبد الرحمن، هو ما شاء الله أغلب أغاني يكون الشاعر والملحن والمؤدي. آمر تدلل، خلكم ولا تبعدون.

ورجعنا لكم مع آمر تدلل. إذن نبي نسولف معاكم، شاركونا على واتساب 440-30000. أنتم مع الفنان يكون شامل، يعني هو الشاعر والملحن ومؤدي الأغنية، ولا تحبون كل فنان يكون بتخصصه؟ شاركونا على الواتساب، وأيضا عطونا أغاني تحمل كلمة الغيرة في العواطف، الغيرة العمياء، الغيرة الجميلة أحيانا تكون اللي تحل العلاقة. أخونا من السعودية مرحبا، تقدر تستمع إلى دانة الأصوات صوت الخليج عبر أبليكيشن دانة الأصوات صوت الخليج، وحياك الله. وبنقرأ الواتسابات والطلبات، لكن اللي بي هذا الاختيار من أو من خلال موقع تقدر تسمع الإذاعة. أخونا من السعودية، الحين نسمع ما بي منك كثير، الفنانة نوال.

طبعا أغنية الفنانة نوال ما بي منك كثير كلمات رحاب وألحان مشعل العروج طلب هالأغنية مستمعنا خالد عبر منصة إكس. حول الفنان يكون شامل أفضل ولا يعني كملحن شاعر مغني ولا يكون مغني ويختار الكلمة واللحن؟ يقول يا علي وجداد أنا أفضل الفنان الشامل ككلمات وألحان مثل أبو بكر سالم. حياك الله يا علي وجداد وإن شاء الله باللي بيطلبك بعد شوي.

أكيد ما لكم ذنب وبنلبي كل طلباتكم في هالساعة من آمر تدلل، واللي ما يمدينا نلبي غنيته إن شاء الله في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. حياكم الله أبو سعيد البدري، يا مرحبا من أهل عمان الجميلة، بيسمع حرمتني الحب للفنان الكبير علي عبد الكريم ولا يهمك. لكن الحيش رأيكم نلبي اختيار عامر آل عبد السلام يمسينا بالخير، بيودينا مع أغنية سريعة ومساعد بلوشي فيه والله على رقبتي.

الله من أجمل الأغنيات ومن زمان لا يعني تعتبر نادرة البث مساعد البلوشي في على رقبتي. أتمنى عزيزي مستمعك استمتعت بطلبك, حياكم الله. حبز الفضلاوي مطلوب على أي أغنية أو مطلوب أغنية ما على ذوقنا إن شاء الله. مستمعنا الكريم من عمان اللي أعتقد مريم الحميدي من عمان تبي على ذوقنا أي أغنية فنان حمزة الفضلاوي إن شاء الله. وعيسى الصريطي بيودينا مع الفنانة أحلام في راضي من ألحان خالد عبد الرحمن. نسمع عيسى الصريطي أغنيتك من مهرجان الدوحة في هذا الحفل الرائع والفنانة أحلام.

طبعا دائما الفنانة أحلام تضيف نكهة وبصمة في حفلاتها بتفاعلها مع الجمهور مباشر، وتلاحظون الموسيقى بين الكوبليات تكون طويلة عشان تاخذ راحتها بالأخذ والعطاء مع الجماهير الغفيرة اللي تحضر حفلاتها. الله يعطيها العافية الفنانة أحلام، بانتظار جديدها دائما. الحين قبل الحين خلينا نقرا كم من رسالة. أخونا ناجح من الأردن يبي يودينا مع أبو بكر سالم في أغنية يا سمار إن شاء الله، وأيضا يبون أي أغنية على ذوقنا الفنان عبد الكريم عبد القادر من مستمعنا من عمان عبد المنعم البلوشي، ويهديها إلى كل محبين بوعزان. الله يعطيك العافية. لكن الحين إيش رأيكم نروح مع حمزة الفضلاوي في أغنية على ذوقنا لأختنا مريم الحميدي من عمان، واخترنا لك يا ويلك، واستمتعي فيها.

حياكم الله في آمر تدلل بمطر. يعني دائما لما أشكرك على الإطراء، دائما لما أنت تراسل الواتساب مع الإذاعة يكون وقت عبد الكريم عبد القادر، في اختيار للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر وأغنية على ذوقنا من مستمعنا عبد المنعم البلوشي من سلطنة عمان. اخترنا لك يكفي خلاص عن حبنا غض النظر من أجمل الأغنيات اللي لحنها الراحل راشد الخضر والفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر.

حياكم الله في آمر تدلل. تحياتنا لك يا أبو ناصر من قطر، بيودينا مع هالة القصير من جلسات صوت خيج وغنية مدام مع القمر من أغاني الراحل طلال مداح، ويعطيكم العافية وعلى اختياراتكم المميزة. الحين إيش رأيكم نلبي اختيار مستمعنا عيسى الصريطي من الدوحة اللي بيودينا عيسى لا طلب طلب أحلام اللي طلب خلنا نشوف غنية رباب اللي طلب رباب أعتقد مستمعنا، بس خلنا أقول الرسالة من اللي طالبها، اللي طالبها علي وجداد إن شاء الله يا علي، ويهديها إلى شباب المجلس عيسى أبو عبيد أبو مطر وحمد النابت، واستمتع بغنيتك علي وجداد.

من أجمل الأغنيات للفنان الراحل رباب، الحب الأول. يعطيك العافية أخونا من الأردن ناجح، ونلبي طلبك للفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم في سمار من حفلات أبها المميزة نسمة.

أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال استوى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العفو يا ابو ناصر، اتمنى انك استمتعت باختيارك وهل القصير في مدام معاي القمر ايمان. شكرا على تحياتك واصله لي ولاخوي ابراهيم العزاوي، يعطيك العافيه وشكرا على التحايا اللي دائما تتحفينا فيها قبل نهايه البرنامج في اخر عشر دقائق من هذا اللقاء. حياكم الله ونلبي كل طلباتكم اللي ما يمدينا.

نتمنى انكم استمتعتوا بكل اختياراتكم اليوم في حلقة المساء من آمر تدلل. اكيد نلقاكم باكر على خير من 5 إلى 6. عبد الله الهيل، ابراهيم العزاوي من التنفيذ. شكرا لتفاعلكم حول الموضوعين، معنا موضوع اغاني عن الغيرة ما حد شاركني الصراحة، يمكن بس رحاب عطتني اغنية الفنانة انغام بعنوان حبك علمني الغيرة. في وايد اغاني حملت كلمة غيرة، عشان نذكركم مستمعينا، في الراحلة رباب تقول هم انا بشر مثلك مخلى من العيوب، وان كان على الغيرة لا يمكن اتوب. وفي وايد اغاني، في اغار من عينك عبد الله رويشد من اجمل الاغنيات. يقول لي ابو مطر الحين شاركني في الفنانه ورده غنت قرب نار الغيره، طبعا من اجمل الاغاني، حتى كفيديو كليب كانت من اجمل اغنيات السيده ورده. شكرا جزيلا على اختياراتكم في آمر تدلل. مساء الروقان وروقوا معنا في صوت خيج، أغنية الختام للفنانة أنغام بعنوان حيران، ألحان الموسيقار أمير عبد المجيد. على هالغنية أقول لكم فما الله، اختيار مستمعنا سعود عبر إكس. فما الله.

شلتلك حيران قلتلك شلتلك تعبان قلتلك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معكم من صوت الخليج.
1: يعني في عندي حسن ظن دايم سأل عنك وألقى في غيابك كل عن
0: صوت الخليج. الصوت صوت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال.

بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج تربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. في الوداع على فكرة شيء محزن، يعني في شيء يحزن في الوداع بغض النظر عن الشخص الذي يودعك أو الذي تودعه. ممكن يكون شخص عادي بس أجي يسلم عليك ومسافر أو ودعته، يعني بتشعر بشيء، بتشعر أنه مش عارف، فقد، نوع من الفقد. هل سألقاه مرة أخرى؟ هل سيلقاني مرة أخرى؟ بنشوف بعض مرة ثانية، فتجد أنه أصبح له اهتمام أكثر لديك، وهو يلوح بيده مغادرا. هل الحزن جاي لأنه احتمال ما يشوفكش، هو ما يشوفكش، أو احتمال أنت ما تشوفوش، ما تعرفش؟ في حزن يأتي حتى لو الذي يودعك أو الذي تودعه مجرد إنسان عادي، زميل في العمل مثلا، صديق من بعيد يعني، أو معرفة من معارفك يعني. مش لازم يكون في حب وحبيب وعزيز وابن وأم وأب أو حد قريب يعني اللي تشعر بالحزن لوداعه. الوداع في حزن في الوداع صحيح بيكون يعني أقل حدة من وداع الأحبة والأهل، لكن في حزن، في حزن. أعتقد لست جازما، لكن أكثر ظني أنه لأنه الإنسان بيكون بحزنه على نفسه، يا ترى سألقاه مرة أخرى، سيكتب الله لي أن أراه مرة أخرى أو لا. فالحزن بيكون على الذات، على النفس تقريبا، لأنه في حزن موجود في كلمة وداع، في الوداع عموما. حتى الواحد لما بيودع جدران بيت، لما بغادر بيت وبذهب إلى بيت آخر، لما بنقل بغير البيت، يبقى في حنين، هو يودع الغرف التي عاش فيها، ويودع الممرات، ويودع الحوش، ويودع شجرة السدر اللي ما كانت مزروعة. في الوداع في شيء مؤلم، في شيء محزن. حتى الأشياء، لما تودع الأشياء، لما تودع مكتبك يا أخي، لما تودع كرسي أنت بتجلس عليه باستمرار، لما تودع مكان كنت تعمل فيه، حتى للأشياء بيكون في إحساس بالألم أو إحساس بالحزن. أبعد الله عنكم الحزن والألم، ومقدر والنبي ودعك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. الخطأ اللي بنرتكبه دون أن ننتبه في فترات العمر الأولى، ما كان يخطر في بالنا أنه سيأتي يوم للفراق أو للوداع أو أن يذهب كل إلى جهة. يعني كنت بتخيل أنه يعني وأنا في المراحل الأولى من العمر، يعني بتخيل أنه الوضع سيستمر طويلا، يعني أنه أبوي موجود وسيبقى موجود، جدي موجود سيبقى موجود، وجارنا سيبقى موجود، وأنا سأبقى موجود في هذا المكان. ما كانش يخطر في البال أنه في التغيير قادم، ما كناش نفكر في التغيير، ما أعرفش، ما كنتش فاكر أنه في يوم سيأتي يغادرني أبي ويغادرني جدي وتغادرني أمي، سأغادر بلدي. ما كانش تخطر في البال، مش عارف، كنا يعني وتأتي الصدمة عندما ما ننتبه أن الحياة تغير وتحول وتبدل. أنت نفسك أيها الإنسان تتغير من مرحلة سنية إلى مرحلة سنية أخرى، تتغير من حلم إلى حلم، تتغير من فكر إلى فكر، كلما مرت الأيام أكثر أنت تتغير، خلاياك تتغير، طريقة تفكيرك تتغير، المجتمع اللي بتعيش فيه بتغير، وأنت بتتغير. ما كانش يخطر في البال الصراحة. طيب، مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وخلينا نسمع طلال مداح في سلم الطائرة، طلبها حمد.

مغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هو يعني الأغاني هي بتطلب، يعني هي اللي بتدعونا إلى المواضيع، الموضوع المطروح. هو مش موضوع مطروح، هو خطر بس في بالي مش أكثر، لأنه وجدت أنه الأغنية خذني يا حبيبي معك مقدر والنبي ودعك، هذه الأغنية الشهيرة لدكتور عبد الرب إدريس. نبيل مثلا طلب فاضل عواد يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد. فاضل عواد على فكرة فنان كبير كبير، فنان وبعدين متميز، وبعدين ألحانه يعني مش كلها خاضعة للنظام، يعني خاضعة للطريقة العراقية في الإيقاعات وفي لا تحس إنه بلحن أغاني مختلفة عن العراق، أو في تطوير، أو في مش نفس الهوية للأغنية العراقية اللي احنا متعودين عليها. هو ورضا علي ومين كمان، ناظم الغزالي، كثير أغاني خارجة عن الإطار العراقي في الأداء وفي بقول اليوم أبو أحمد شكرا الوداع، هذا عبد المؤمن القدسي، عبد المؤمن القدسي طلب وداعية لعبد الكريم عبد القادر. يلا هاي بلغت عنك. أوعدك اللي طلبها أبو هيثم. عيسى صليطي طلب ألا يا مدير الراح خالد الشيخ. عبد الله أحمد مسعد طلب حبيب القلب وينة عبد الرحمن الحداد. مازن طلب يا حبيبي طال غيابك، مقطع يا وحشني مشتاق لجمالك. قبل ما أتكلم أنا في موضوع الوداع، موضوع الطلبات الأغاني، أم حمد طلبت شكواي للي يفتهم شكواي عبد المحسن المهنة. سعاد طلبت مش قلت لك يا قلبي لشادية. علي خاطر النجادي طلب دعيت عليك محمد علي عبد الله. أبو رفيق طلب أنا خوفي من عتم الليل فيروز. فاطمة الوهيبي طلبت خلي يا خلي سهام الصفدي ومحمد وهيب، مطربان أردنيان في ثنائي جميل. بتذكر رجعتيني لزمان يا فاطمة الوهيبي. سليمان شحادة طلب مرينا بيكم حمد، برضو وداع وسفر وياس خضر. عبد الرحمن طلب عدروب خلي لعوض الدوخي. محمد بن أحمد الشوكري طلب جاني خبر صالح السيد. عوض الكريم جمال طلب أغنية لأبو بكر سالم، أنا اخترت لك أغنية يا عوض إن شاء الله تعجبك. نبيل طلب يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد. عبد المؤمن القدسي طلب وداعية عبد الكريم عبد القادر. هل وصلك طلبي؟ طبعا كتبت طلبك يا عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. وبعدين علي وجداد طالب أغنية الفنان أحمد الجمير يا خلف الله إذا سمح الوقت سأكتب لك. يعني علي وجداد يخلف الله لأحمد الجميري. ونكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بشكل يعني مناسب، ونسمع الآن طلب أبو هيثم أوعدك لسعاد محمد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا كده طلبك يا علي وزداد يخلف الله عليك علي لأحمد الجميري إذا سمح الوقت إن شاء الله، وملتزمين بثلاث دقائق كل أغنية حتى يعني يكون الوقت كافي. عيسى الصليطي طلب ألا يا مدير الراح خالد الشيخ.

ننتقل إلى عبد الرحمن الحداد. عبد الرحمن الحداد هذا الفنان اليمني الجميل رحمة الله عليه، التقيت فيه أنا، وعلى فكرة هو عامل مذيع، اشتغل مذيع في إذاعة المكلة وفي إذاعة عدن وفي إذاعة صنعاء، لا في عدن اشتغل مذيع تلفزيون، وفي إذاعة المكلة عامل 3 سنوات، بعدين عامل في إذاعة صنعاء، وشغل منصب مستشار لوزير الثقافة، هذا وحصل سنة 1989 على وسام الفنون والأداب من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماته الثقافية والفنية. شوف الفنانين بيطلعوا يعني بيكونوا مذيعين أول. طيب صالح رحمة الله عليه الروائي السوداني الكبير كان مذيعا في القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. يعني مش سهلين المذيعين صراحة يعني. طيب خلينا نسمع عبد الرحمن الحداد في أغنية حبيب القلب وينه اللي طلبها عبد الله أحمد مسعد من الضالع اليمن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عبد المؤمن القدسي بيقول كذلك المذيع عبد الرحمن باجنيد كان فنانا وكان مذيعا في إذاعة هالبرسن بهولندا. معلومة أبو أحمد، شكرا لك على المعلومة. بيقول وهو يمني على فكرة، أهلا وسهلا، شكرا لك ويا هلا ومرحبا باليمن وأهلها. وين احنا وصلنا؟ إلى العاشرة ودقيقة وربع الدقيقة. كلمة في أغنية اليوم، الكلمة في أغنية لعبد طارق عبد الحكيم، نسمع.

يوم هاي يوم هاي يوم هاي يوم ما معناها؟ نسمعها كمان. سمعنا يا راشد كمان. حيوما حيوما ماذا تعني باللهجة في المملكة العربية السعودية خاصة منطقة الطائف؟ حيوما حيوما. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة ونصف بقليل إن شاء الله. وين المستمعين الكرام من المملكة العربية السعودية؟ يلا جاوبونا على هذا السؤال، ما معنى حيوما في أغنية طارق عبد الحكيم؟ ووصلنا لفريد الأطرش. فريد الأطرش طلب مازن، طلب أغنية يا حبيبي طال غيابك، مقطع يا وحشني ومشتاق لجمالك.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستنسين إن شاء الله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حيوما حيوما ما معناها في الأغنية؟ الأغنية طارق عبد الحكيم سليم سليم. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونروح لطلب أم حمد. اليوم أم حمد طلبت شكواي للي يفتهم شكواي. والله مشكلة اللي يفتهم شكواي، يعني على كل حال الواحد ما يشتكيش، يشتكي لله سبحانه وتعالى، يشتكي لله. ما يعني ما بجيك مرات يعني لو اشتكيت وتقول له مثلا والله أنا مشغول في البيت، مثلا عندي بنقل من بيت لبيت، يقول لك بدل ما يقول يعطيك العافية، ويعني أنت بتشكيله، أنت بتشكيله يعني تشتكي إليه، فبروح هو بيزيد عليك، يقول لك لا لا تعال شوف، أنا تعال شوف أنا عملت بعمل مش عارف إيه مش عارف إيش. إذا قلت له والله أنا تعبان، يعني عندي مثلا صداع، أو لو شوف أنا عندي صداع وعندي كوليسترول وعندي مش عارف، بيزود عليك. يا عمي هو جاي يشكي لك، هو جاي يبوح إليك، فحاول أن تنصت إليه إنصاتا يريحه، انصت، هو جاي يبوح لك بما لديه، مش أنت تزود عليه باللي عندك. ألا أنا عندي أكثر، شو أنت جاي حامل لي هم كذا، تعال شوف همومي أنا، ده أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. مثل الأولاد والله مجننين، إيه تعال شوف أولادي. اسمعوا يا أخي اسمعوا، هو جاي يشكي لك، يحكي لك، يبوح لك، يفضفض على رأي راشد عبيد، يفضفض، خليه يفضفض، اسمعوا يعني اسمعوا، بس اسمعوا، تنازل قليلا عن ذاتك واسمعوا، انصت إليه، هو جاي يبوح لك. بس طولت أنا في البوح. نسمع عبد المحسن المهنا في شكواي للي يفتهم شكواي، طلبتها أم حمد.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وبكرة الخميس، بكرة معنا الدكتور أحمد يوسف إن شاء الله، يعني مواضيعه الحلوة والمنوعة والجميلة. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري، والله شاعرات يعني ما شاء الله عليهن، يعني في هذا الزمن يعني في يعني معناها الخنساء لم تموت، وليلى بنت بكيز ليت البراق عينا موجودة، والروح الشعرية موجودة، الخنساء موجودة. تقول الشاعرة فاطمة الشهري: على وعد الغياب يفيض دمعي، فكيف إذا الغياب علي حلا، وكيف أطيق للأوقات صبرا إذا ما الوصل عن دنياي ولا. ترانيم اللقاء غدت سرابا، تزيد تعاقب الأيام ثقلا، مللت من المخاوف تعتريني، وصوتي من حروف الوجد ملا، وأسئلتي تعود بلا جواب، وتجني من غموض الوقت جهلا. هي الأسماء تختصر المعاني، ويخرسها الوفاء لكي تظل، تمر على الفؤاد فيقتفيها حنين في سكون الليل يتلى، وقافية تضيع بلا دليل إذا وجه الوداع لها تجلى. لقد أعلنت للأيام ضعفي إذا طيف الرحيل هنا أطلى.

جميل يا شاعرتنا فاطمة الشهري، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي على اختياراتك. ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حيوما، ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن طلب سعاد من الكويت. شادية، مش قلت لك يا قلبي؟

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نبيل بيقول في مقطع في برنامج كان يقدمه ممثل مشهور كوميديا مستضيف كذلك ممثل قال ما رأيك أن تقلد شخصية معينة وأنا أقلد محمد قصبجي اللي أزعجني عندما قال تراه جالس خلف أم كلثوم يعزف بالعود وكأنه ضائع بينهم. أنت عارف الكوميديا مرات بتجر إلى يعني مشان يضحك الناس الشخص أو يعني الفنان ببالغ في بعض الحاجات أو بيسخر من بعض الحاجات. وهذا طبعا مشكلة اللي عملوا في الكوميديا لازم يقوم بدور الإضحاك فلازم يضحك الناس لأن الناس خلاص أخذوا عنه فكرة أنه كوميدي أو أنه يعني. بذكر عادل إمام مرة كان في يعني في مكان مدعو في مكان رسمي وزعل جدا لما قالوا له سمعنا نكتة زعل جدا. أنا في ممثل على المسرح أنا ممثل في السينما بس أنا لما أكون موجود أنا شخصية لها اعتبارها ولها احترامها لما تقولوا لي قول لنا نكتة شو يعني أنا. فزعل جدا يعني دون ذكر أسماء يعني مع أنا شايف معاه حق. هذاك هو ممثل دوره ممثل. أنا التقيت مع دريد لحام غوار في جلسة في سهرة معزومين والآخره فنان راقي وجميل ومثقف دريد مثقف فما تيجي تقول له قول لي نكتة. إذا هو حب يقول نكتة من نفسه إذا هو حب يعني يضحك من نفسه جميل حلو لكن ما تطلب منه أنه يضحكك يعني. طيب وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية كمان مرة يلا. حيومة طبعا ونسمعكم نستعرض إجاباتكم بعد قليل. دعيت عليك هذه أغنية لمحمد علي عبد الله الفنان البحريني الراحل رحمة الله عليه طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال. بالنسبة لملاحظتك أخي المستمع ناجح الجيوسي من الأردن، أشكرك على تواصلك وعلى اهتمامك. روح برنامج طربيات، الهدف من البرنامج أصلا تعريف الجيل الحالي بتراث غنائي وشعري قديمين في العالم العربي. فالجيل الحالي يا ناجح ما بعرفش كثير من الأسماء الطربية، بمعنى الطرب، مفهوم الطرب، مفهوم التخت الشرقي، مفهوم السلطنة والطرب فليس كل من غنى يطرب. يعني أنا في بعض الحالات أؤيد الفنان البحريني خالد الشيخ الملحن والمغني، يعني كان معترض على تعبير فلان مطرب، يقول فلان مغني، المطربون قلائل لكن المغنون كثر. هذا رأيه خالد الشيخ، معانا في صوت الخليج وعمل معي وعملت معه، اشتركنا في تقديم أحد البرامج مدة يعني من الزمن، فجلست معه وجلس معي وتكلمنا وتناقشنا، هو يعني يرفض إنه إطلاق لقب مطرب. ليش تطلق رقم وهو ملحن ومغني ويطلق على نفسه أنا مغني مش مطرب؟ فعملية الإطراب والطرب مثلا نهى الناس معي أم كلثوم مطربة، فيروز مطربة، وديع الصافي مطرب، ناظم الغزالي مطرب، عوض الدوخي مطرب، صباح فخري مطرب، نصر شمس الدين مطرب. يعني في مطربين، يعني مسألة الطرب، المعنى الطربي للأغنية، والجيل الحالي ما بيعرفهم. يعني الجيل الحالي عاش عبد الوهاب الدكالي ومات عبد الوهاب الدكالي، والجيل الحالي لا يعرف من هو وأنه في مطرب اسمه كذا. كويس، فالمعيار احنا بنحاول بقدر المستطاع أن نعرف الجيل الحالي بالرواد في مسألة الطرب العربي، الطرب وليس الغناء فقط، طرب يغني ويطرب. واضحة الصورة إن شاء الله؟ إن شاء الله تكون واضحة. وأشكرك على اهتمامك حبيبي. أم نورس، لا خالد الشيخ، خالد الشيخ وليس إبراهيم حبيب. أنا الاثنين عملت معهم، أنا اشتغلت مع خالد الشيخ ومع إبراهيم حبيب. خالد الشيخ هو صاحب الرأي هذا، خالد الشيخ وليس إبراهيم حبيب. وشكرا لك على اهتمامك يا أم نورس. طيب، للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم. حيومة، ما معنى حيومة؟ معنى كلمة حيومة، هذا أبو هيثم من مسقط يقول: حيومة تعني التحية والترحيب بالضيف، وتستخدم كمفتاح للقصيد وبداية للترحاب. صح، بس هي أصلا حي الله يومه أو حي الله أيامك، حيا يعني هذا هو المقصود بها، ولكن بتختزل مع تكرار الاستعمال، وانت عارفين الأجيال بتمر بتختصر الكلمات وتصير صارت حيومة، ولكن هي صح، هي ترحيب، عبارة ترحيب بالضيف أو ترحيب بالقادم. عادل ببشيت: من الترحيب وهو نوع من الغناء الشعبي. صح، كلمة في أغنية تعني أهلا وسهلا حيا الله. صح، هذا المستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن من الضالع، شكرا لك يا عبد الله. صح، في عبد الرحمن: حيومة تأخذ محل اللالات، يعني ترحيب، يعني نوع من الترحيب. مازن: معنى حيومة الترحيب والتحية بالضيف. صح، أو التحية للضيف. أم أحمد من العراق: الكلمة من الموروث الشعبي في الطائف، وهي عبارة تدل على الترحيب بالضيف، نحن نقول الله حيو الله حيو. صح يا أم أحمد من العراق، شكرا لك. طيب.

0: المستمع اللي أرسل عن فاطمة الشهري، إن شاء الله برجع لك وبشوف ما كتبت لأنه تستحق. في مهابة من السعودية تقول: حيومة حيومة هو فن أدائي تقليدي يعتمد على الإنشاد الشعري والمحاورة والإيقاع، ويؤدى على هيئة صفين متقابلين من المؤديين يتبادلان من المؤديين يتبادلان الأبيات الشعرية والمساجلات مع الضرب على الدفوف، ويستخدم للترحيب بالضيوف وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة. إذا الحيومة هي كلمة تستخدم في الموروث الشعبي لمدينة الطائف والمناطق المجاورة لها في السعودية، وتعني التحية والترحيب بالضيف. حياك الله وحيا الله أيامك إلى آخر، يعني بهالمعنى. شكرا لعلي بن مسعود المعشني من سلطنة عمان، وإن شاء الله بتابع ما ترسله وأقرأ منه إن شاء الله. سعاد من الكويت: التحية والترحيب بالضيف، حي يوما بمجيء الضيف. صح يا سعاد. حيوما محمد حسن يعني أي أمي، هي لا هي ترحيب بالضيف، ما لهاش علاقة بالأم، يا ترحيب بالضيف. المستمع الكريم أحمد أبو بسام، شكرا يا أحمد أبو بسام، يقول نبذة عن قصيرة عن الشاعرة فاطمة الشهري. يقول: خريجة كلية التربية قسم اللغة العربية وآدابها بالرياض، معلمة للغة العربية بوزارة التربية والتعليم، شاعرة سعودية شاركت في العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية، صدر لها عن دار الأدب العربي ديوانان شعريان: حديث المرايا ولا المزايا، تالي المرايا، وأمطرت لؤلؤا. يوجد لها ديوان ثالث تحت الطبع يصدر قريبا، بالإضافة إلى الشاعرة شيخة الحكمي، كلتاهما من المنطقة الجنوبية بالمملكة. شكرا لك يا أحمد أبو بسام، وتحية لك وللشاعرتين. فاطمة الوهيبي: تعني كلمة حيومة أو حايومة في الموروث الشعبي لأهل الطائف والمناطق المجاورة لها التحية والترحيب بالضيف، ولا تقتصر هذه الكلمة على معناها اللفظي فقط، بل ترتبط بفن أدائي وثقافي شهيرين. فن الحيومة هو لون من ألوان الفنون الشعبية والتراثية الحجازية الأصيلة التي تشتهر بها محافظة الطائف. طريقة الأداء: يؤدى هذا الفن عبر صفين متقابلين يشبه صفوف المحاورة أو الجلطة، حيث يتم ترديد أبيات شعرية ومسجلات محفوظة أو مرتجلة تتسم بالدعابة والمرح، ويصاحبها قرع متناسق على الدفوف. مناسباته: يقام عادة في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات للترحيب بالضيف أو بالضيوف والتعبير عن الحفاوة والإكرام. شكرا، شكرا لك. ناجح الجيوسي: شكرا لتوضيح أخوي عبد السلام. شكرا لك يا حبيبي، شكرا على أم نورس: آسفة جدا لم أسمع برنامج لك والفنان خالد الشيخ زمان. هذا يا أم نورس زمان، وكانت معنا أمل عبد الملك، الزميلة أمل عبد الملك، وهو محق ونؤيد ما قال: ليس كل من غنى مطربا هم على عدد الأصابع. شكرا يا أم نورس. هذا زمان كان لما كنا في المبنى الأول في صوت الخليج، يعني قبل 2010، يعني في 2008 2007، يعني في هالتاريخ كنت أنا وخالد الشيخ، وكانت معنا الزميلة أمل عبد الملك بنت الدكتور أحمد عبد الملك رحمة الله عليه، الذي توفي مؤخرا. طيب طولت عليكم، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية
2: يا هلي يا هلي
1: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: اليوم بلبي طلب المستمع الكريم، وطبعا كلكم يعني تصلحون أفضل مني أكيد في إعداد وتقديم برنامج مثل برنامج تربيات. الصراحة يعني كلكم ما شاء الله عندكم ثقافة فنية وثقافة غنائية وثقافة موسيقية أكثر مني بمراحل. مازن مثلا كان اقترح في كلمة بين أغنية بين صوتين أغنية مين عذبك لعبد الوهاب، غنتها عفاف راضي. شكرا يا مازن. طيب نسمع مين عذبك بالأول بصوت صاحبها محمد عبد الوهاب.

سمعنا عبد الوهاب مين عذبك، لكن انتوا عارفين انه بليغ حمدي تبنى عفاف راضي، وحتى سموها وقتها فيروز المصرية، وتبناها فنيا بليغ حمدي، فوزع لها أغنية مين عذبك لعبد الوهاب، وزعها بليغ حمدي عشان تغنيها عفاف راضي. نسمعها بصوت عفاف راضي بناء على طلب مازن.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا رأيي مع أم نورس، رأيها صح، إنه يعني لكن لازم نسمع، لازم نسمع وجهات النظر. ما هذه وجهة نظر بليغ حمدي رحمة الله عليه، لكن ويمكن لأنه الذاكرة حافظة الأغنية بطريقة عبد الوهاب، لحن عبد الوهاب. وأنا حسيت إنه عبد الوهاب يعني مالئ المساحات، بس ما سمعتها من عفاف راضي حسيت في مساحات فارغة، يعني ما اكتملتش، مش ممتلئة، يعني بتخب، يعني عارفين بتخب باللهجة، يخب عليك، يعني واسع عليك الموضوع، واسع على صوتك. هذا اللي حسيته. معك حق يا أم نورس. طيب لكن لازم نسمع، وهذه وجهات نظر لازم نسمعها. ذكرت البرنامج، وأشكر أبو عيسى زميلنا الأستاذ محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، سألته شو اسم البرنامج اللي قدمته أنا وخالد الشيخ، فقال لي اسمه عبر. صح، كان اسم البرنامج عبر، يعني أيها المستمع عبر عن ذاتك لصوت الخليج. بدك تغني غني، بدك تقرأ قصيدة اقرأ، بدك يعني المواهب اللي عندك ممكن نسمعها على صوت الخليج. وكان خالد الشيخ باعتباره ملحن ومغني يسمع الأصوات ونشوف إذا في أصوات تصلح إلى أنه يتبناها أو أنه تتبناها صوت الخليج. يعني هذه فكرة البرنامج، اسمه عبر. فكنت من برفقة الفنان خالد الشيخ، اسمه عبر، ذكرت والله كنت ناسي الاسم. احنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة، أنا عرفتها، إذا كان أنا عرفتها. طيب نتلقى إجاباتكم، أنا سأعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونذهب إلى طلب أبو رفيق أنا خوفي من عتم الليل فيروز.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة ومعروفة. في أم نورس تقول: هل البرنامج كان متزامنا مع برنامج طربيات؟ كان يعني كنت أجي بالليل يعني مساء لبرنامج عبر، وفي الصباح كان البرنامج كان اسمه الطرب الأصيل، الطرب الأصيل، قبل أن يتغير الاسم إلى طربيات. بس كنت آتي في الصباح، كنت آتي بالصباح طربيات الطرب الأصيل، وآتي بالليل مع الفنان خالد الشيخ. إيش كمان؟ وهل البرنامج موجود على صفحة صوت الخليج مع الشكر؟ لا أدري والله إذا موجود راشد، موجود على، مش موجود حاليا يعني، موجود في المكتبة، في المكتبة الموسيقية صح؟ ولا مش موجود؟ لا ما تهزش راسك، فهمني يعني بالكلام، مش هزت راسي. ها؟ ما تعتقد إنه موجود؟ لا أدري والله، بس بسأل بشوف إذا كان موجود هذا البرنامج. أعتقد موجود، محتفظ به يعني، أكيد هيكون محفوظ صح؟ نتأكد. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فاطمة الوهيبي طلبت خلي يا خلي لسهام الصفدي ومحمد وهيب.

محمد وهيب وسهام الصفدي مطربان أردنيان. محمد وهيب مواليد 1935 في القدس، وتوفي في عن 86 سنة في 2021. محمد وهيب التحق بإذاعة رام الله زمان، أيام كانت إذاعة عمان والقدس ورام الله، التحق بإذاعة رام الله سنة عندما بدأت سنة 1958، ثم انتقل معها بعد ذلك إلى أم الحيران وغنى من أشعار حيدر محمود ونايف أبو عبيد وسليمان المشيني. سليمان المشيني والد الممثل نبيل المشيني اللي كنت بتشوفوه في المسلسلات البدوية، والده اسمه سليمان المشيني، والد نبيل. كما تعاون مع جميل العاص اللي هو محمد وهيب وروحي شاهين وغيرهما من الملحنين. منح جائزة الدولة التقديرية في حفل حقل الفنون مجال الموسيقى والتلحين سنة 2011. درس الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين. هذا بالنسبة لمحمد وهيب. أنما سهام الصفدي ولدت في محافظة الزرقاء سنة 1954، إن حيث كانت نشأتها وتعليمها، ولكن كان حلم الغناء يراودها لما كانت تمتلكه من الصوت اللي سمعته. انتقلت إلى عمان حيث قدمت في برنامج الهواء في التلفزيون الأردني والذي كان يقدمه المذيع الشهير في ذلك الوقت مروان عبد الهادي، حيث كان هذا البرنامج من أنجح البرامج لاكتشاف الهواء في أواخر الستينيات من القرن المنصرم. وكان عازف القانون أميل حداد يهيئ الهواء للبرنامج ويدربهم ليظهروا بصورة لائقة. فاكتشف أثناء ذلك قدراتها الكبيرة، حيث لحن لها أول أغنية سهم الهواء بعد أن ساعدها في توظيفها في الإذاعة في القسم الموسيقي. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. الأغنية اللي سمعت مقدمتها عادل بوبشيت، نازك كل دقة في قلبي، صح. هذا مين؟ أبو رفيق من اسطنبول، لفايزة أحمد كل، لا هي لنازك مش لفايزة أحمد، بس جوابك صح، يعني هي أغنية كل دقة في قلبي لنازك وليست لفايزة أحمد. مين كمان؟ مازن، المقدمة لنازك كل دقة في قلبي، صح. من أم يامن، تقول بصراحة تشعر الأغنية ماتت بصوت عفاف راضي، هذا رأي أم يامن من اسطنبول، وتقول الأغنية كل دقة في قلبي للفنانة نازك، صح يا أم يامن. أبو هيثم، مقدمة الأغنية للفنانة فايزة أحمد، لا أبو هيثم، مقدمة الأغنية للفنانة نازك. ريم تقول كل دقة في قلبي بتسلم عليك للفنانة نازك، يا ريم صح جوابك صح. حنان، صباحكم خير، يمكن نجاة علي، لا هي لنازك، كل دقة في قلبي لنازك. ومين كمان؟ أم أحمد من العراق، المقدمة أغنية فايزة أحمد كل دقة في قلبي هي لنازك وليست لفايزة أحمد، بس جوابك صح يا أم أحمد. نبيل المشيني، هذا من ناجح الجيوسي من الأردن، نبيل المشيني هو الملقب أبو عواد معروف أكثر، صح شكرا يا ناجح. محمد حسن يقول والله هي من ريحة عبد الحليم حافظ، لا هي لنازك. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية نازك كل دقة في قلبي بتسلم عليك، صح. هذه الأجوبة اللي نشوف الأجوبة في الناحية أخرى إذن هي أغنية نازك كل دقة في قلبي. بنسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: قلبي
1: يلا
0: بتسلم عليك.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، اقتربنا من الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، وليعذرني اللي لم نستطع تلبية طلب نظرا لضيق الوقت. خلينا نسمع طلب نبيل، يا نجوم صيرا قلايد لفاضل عواد.

نكتفي بهذا القدر من الأغنية نظرا لضيق الوقت، ونسمع عبد الكريم عبد القادر. يعني الهدية هي عبد الكريم عبد القادر، وداعية من جلسات صوت الخليج الحصرية، طلبها عبد المؤمن القدسي.

طيب نكتفي بهذا القدر من الهدية ونسمع طلب عوض الكريم جمال، طلب أبو بكر سالم، فاخترنا هذه الأغنية لأبو بكر سالم.

تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا ل يعني صالح السيد فنان سعودي اشتهر في السبعينيات في سنة 1970. وجدت يعني لم أجد سيرة ذاتية كاملة عنه أو مفصلة، إلا أنه بدأ أو غنى في سنة 1970. وصلنا لطلب علي وجداد يخلف الله علي لأحمد الجميري. معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، راشد عبيد في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا راشد. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.